مش غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوة صح وجودي جنبي مني وجودي جنبي مني صح والف صح

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجه صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح